وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب أذكار السجود. فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر وهوى ساجدا ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة، لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. فإذا سجد أتى بأذكار السجود وهي كثيرة، فمنها ما رويناه في صحيح مسلم من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الواحدة: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعان. قال ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله، tidak henti-hentinya ibunda Nabi kita Muhammad Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ila nihayati tamami hamlih, sampai akhir waktu kehamilan beliau. Falammashtadda biha talqa, ketika datang waktu tersebut

الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وأهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملنا من الخيرات من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، من أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح حجي زركسي بن رجان حجة حليمة بنت عبيد، ثم إلى روح عبد الرحمن بن عندي من بن جنيد عمران بن جسد عائشة بن مالك بن عمران عبد المجيد بن عبد المجيد بن ترام بن جدي محمد بن الدين بن عبد ثم إلى روحي محمد رشد بن سليمان حجة رشدين ثم إلى روحي مسكي بن سليج بنتي بنتي محمد بن محمد عمر بن حسن بنتي رحمه ابو الحسن بن معد، ثم الى ارواحي من ضاجاهم وقربهم من اموات المسلمين كافه عامه من لهم زائر ولا زائر لهم، ثم الى ارواح ابائنا امهاتنا اجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع اموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبورهم حفره من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.